يا رفيق السهر يا عود، متكي على المخمل بتتوجع وبتروح آخر دني وترجع بتكتب